بقالك كتير على الدي ام مع بي ام ولا اي ام النهارده عيد ميلادي مفيش حد غيري مهم لما بعتلك اللوكيشن هلاقي الجرس بيرن غير كده سيتي وشن مش هيبقى وين وين